0: لا إله إلا الله. حاليا ضربوا اللواء اللي مال الحشد اللي بالدير.
1: So ibikomporo bihurire ibikompora ngere bikuhuka hasaidi zona